أهلا وسهلا بكم في برنامج حياتنا. إذا لقيتونا بالصدفة اليوم مرحبا، وإذا صرتم من مستمعين كل خميس أهلا وسهلا بكم من جديد.

0: الجو بلش يتحسن، الصيف جاي، العطلة قربت، والعيد كمان قرب، فإن شاء الله أيام حلوة جاية علينا جميعا. وكالعادة كل خميس الساعة 6 بنفوت على بيوتكم كضيوف.
1: محتاج لكل اللي فيك، خليني في حضنك، قربني لك وريني شكل الغرام في عينك، خليني معاك.
0: نفوت على بيوتكم كضيوف، فإذا كنت بالمطبخ تحضري العشاء للعيلة أهلا بكي، وإذا قاعدين على السفرة صحة وهنا Welcome. إذا أنتوا بالسيارة راجعين من الشغل أو بالطريق، أو حتى إذا قاعدة مع كوب شاي بهدوء بعد يوم طويل، هذه الحلقة لإلك.

أنا اليوم مش لحالي، معي ضيفة مميزة جدا، امرأة عربية ملهمة رائدة أعمال، وقصتها بصراحة قصة كثير كثير من النساء ممكن يشوفوا جزء من نفسهم فيها، قصة قرارات صعبة، تحولات كبيرة، وشجاعة تبدأ من جديد.

0: يمكن أجمل صدفة إنه أول ضيفة معي في برنامج اسمها إلهام، وكأن البرنامج من البداية عم يعلن عن رسالته بنفسه. معي اليوم الجميلة إلهام السلكاني، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك وردة، سعيدة أن يكون معك اليوم. لي شرف أكيد أكون أول ضيوفك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فأنا حابة أني أعرف عليك إلهام، بس حاسة أنه أنت راح تعرفينا أحسن على حالك، فقولي لي بالمختصر عن طفولتك، عن كيف وصلت لبريطانيا. تفضلي.
2: اسمي إلهام، مغربية عربية، مقيمة في بريطانيا. طفولة special، يعني جد مميزة. من بعد نتكلموا فيها بتفاصيل. تحديات في الحياة، دراسة، عمل، يعني كانت حياة مليئة بالمغامرات إيجابية وسلبية، لكنها يعني كلها عندها دور وتأثير في تكوين شخصيتي. وبعد جاءت الفرصة أنه سبحان الله كتب ربي الحياة في هذا البلد الجميلة بريطانيا.
0: ممتاز. خبرينا شوي على طفولتك، على يعني شوي أكثر على كيف كبرتي، كيف أهلك، كيف كانت شخصيتك.
2: ما كانش طفولة سهلة، كانت طفولة ممكن نقول ناقصة بزاف عديد من الأشياء. يعني طفولة غير مكتملة، هذا بسبب طلاق الوالدين وأنا عندي عمر 3 سنوات. فمن بعد ما كبرت أكيد من كتكون عند 3-4-5 سنوات أنت الطفل لا تعرف، يعني إذا ما تعرف شنو هو الطلاق ولا الوضع ولا. ولكن مع الوقت لما تكبر وتقارن وتشوف العيلة وتشوف الأعمام والخالات والأخوات والكوزنز وتشوف أوكي عندهم فاميلي، عندهم أسرة، بعدين صرت قارن وبعدين صرت حس بالنقص. بس قبل ما تحس شيء لأنك ما تفهم، بعدك الطفل، بعدك عم تكون شخصيتك وفكرك وكل شيء. فأنا في هذه المرحلة الطفولة يعني قبل 10 سنوات كانت عادي، طفلة عادي الحمد لله في وسط عائلة، وكبرت عند جدتي. بس بعد 10 سنين صرت ألاحظ يعني تأثير الطلاق على شخصيتي.
0: أنت تحسي أكثر لما البنت توصل في المراهقة، تحس أنه محتاجة أمها أكثر تكون قريبة منها. I think
2: هو لما صار الطلاق كان صعب على الأم ديالي أنها تحتفظ بي أنا وأخي الكبير، بحكم أنها كانت صغيرة بدون شغل كل شيء. ففضلت أنه إحنا نكون مع جهة الأب وجد وجدة وكذا. فلا ألومها على هذا القرار، لأنه سبحان الله إحنا السيدات لما نكبر ونوعى أكثر نصير نعرف نفهم المرأة وشنو ممكن العراقيل أو التحديات اللي ممكن تمر فيها. فأنا ممكن في سن 15-16-17 كنت ألومها كتير مثلا. بس هل أنا امرأة متزوجة وأعرف الحياة وأسمع قصص وكل شيء، لا ألومها على قرار الطلاق، بس ألومها على الغياب. يعني 30 سنة عشت بدون أمي، ليست بسهلة أبدا أبدا. ممكن أنك تعيشي 30 سنة بدون أب، وكمان صعبة لأنك الأب هو السند، لكن الأم هي كل شيء.
0: أظن أنه كل واحد في الدنيا عنده شيء يفوت عليه ويعني هذه تحدياتك أنت اللي أنت يا إلهام حتى تكوني شخصيتك. فقولينا وش صار اللي حسيتي أنه كانت مرحلة تحول في حياتك؟
2: كيف قلت لك أن من بعد أنا عندي عمر 10 سنوات يعني صرت يعني أفهم، وكانت مراهقة صعبة، يعني أفهم أنه أنا ناقصني شيء، ناقصني الحضن العائلي، ناقصني الأسرة، ناقصني السند والأم والحنان والعاطفة والحب، كل شيء يعني كان ناقص، رغم أني كنت في عائلة جدتي وجدي وعمامي وخوالي عائلة كبيرة جدا، وعائلتي يعني أقدم لهم كل حب والشكر، كنقولوا وفوا وكفوا، يعني كل واحد قام بالدور دياله رغم أنه ولا واحد فيهم مجبور أن يقوم بشيء، لكنهم كانوا دائما دعم العائلة لإلي. لكن فالأمور كانت تمام لحد صار عندي عمري 18 سنة. هنا كانت النقلة، هنا كانت النقلة الكبيرة، صار ظرف عائلي أكيد ما نقدرش نتكلم فيه بالتفاصيل، لكن ظرف اللي قلب الموازين، ظرف صعب جدا، ظرف عائلي بعد ما كانت أوضاعي كلها تمام في العائلة، وكنت يعني مبسوطة وأدرس الحياة تمام وكل شيء الحمد لله، معنويا ماديا كل شيء تمام. هذا الظرف العائلي كان في بيت جدتي، فكنت أتحمل وأشارك عائلتي مع الوضع عشان يتدخلوا، لكن ما وصلتهم الصورة. ف يعني one second، صعب صعب أعبر هذا، لأن الفترة كانت كتير صعبة. الآن بحكي لك وعم أتذكر نفس المشاعر في هذيك اللحظة. المهم ف سنة ونص، عام ونصف، وأنا يعني صابرة وأحاول وأقول ممكن هذا عادي، ممكن أتخطى، ممكن بس وصلت مرحلة أنه لازم أخذ قرار.
0: القرار، قولينا على القرار، لأنه أنت طلبتي مساعدة، حاولتي أن يجي حدا يساعدك وينقذك، فكان لازم تأخذي قرار وتنقذي نفسك.
2: هو سبحان الله دائما في أشياء تصير لأن عندها هدف، أو ربي يريد يوصلك لهذا الطريق. يعني ممكن أن الناس ما تدخلوا، هذه كانت مشيئة إلهية عشان أنا أختار طريق تاني، لأنه لو تدخلوا كان ممكن يتصلح الوضع وما تتغير حياتي. فأنا الآن بشوفها بنظرة إيجابية، لكن في عين المكان والحدث لما كان الموضوع صاير كنت أشوف الحياة الظلمة، يعني ابتلاء كبير عظيم يعني أوكي. فهذا القرار كان صعب أني أخذه، اللي هو ترك بيت عائلتي. وانت تعرفي احنا عرب ومسلمين واعراف وتقاليد، مو احنا مو اوروبيين وبريطانيين، يعني البنت بعد 18 تروح تسكن وحدها، تدرس وحدها، تشتغل وحدها، لا ما عندنا. فانا خذيت هذا القرار من اجل مصلحتي وصحتي النفسيه والعقليه والجسديه، نعم اقصد كل كلمه، لانه هذاك الظرف اللي كان عائلي اثر على نفسيتي بشكل كبير، وبالتالي اثر على دراستي. فبعد عام ونصف من الصبر وتفكير في الحلول ويعني كل المحاولات، قررت يعني أطلع من البيت، أكمل دراستي بس أسكن مكان تاني، وهنا بدأ التحدي.
0: يعني هي جاتك مع بداية الجامعة صحيح؟
2: Exactly. لما كانت عندي 18 نجحت في البكالوريا، يعني البكالوريا أوكي. فكان أول سنة في جامعة كنت أدرس اقتصاد. هو لما بدأت السنة أنا كنت بعدني في بيت عائلتي، وكان المشكل يعني مبلش، فكان يأثر على دراستي، كان نقاطي مو حلوة، كان كل شيء يعني ما يبشر من الخير مثل نقول. فإيه لما تركت البيت كنت في الجامعة أول سنة.
0: يعني هذه ساعدتك أنك تروحي مباشرة للسكن الجامعي، فكان كانت من ناحية يعني أسهل من أنك تروح تأجري somewhere else.
2: لا هو هو مو سكن جامعي, هي مؤسسة تابعة للدولة خاصة بالطلبة المميزين, لا تقبل أي أحد في في سكن جامعي يعني ما شاء الله كبير وتابع للجامعة. ما دفعت له هذا, هذه مؤسسة كانت قريبة جدا من الجامعة لكن رئيسها كان أصلا وزير تعليم في سابقا, ويأخذوا رقم معين من الطلبة المتفوقين نقاطهم عالية, وشرط أساسي أنك تكون من مدينة أخرى, ما تكون من نفس المدينة, لأنك إذا أنت من نفس المدينة ليش تحتاج سكن. فسبحان الله كانت معجزة أنه تقبلت في هذه المؤسسة, لأنه ربي سبحان الله كان خطط لي خطوة خطوة, وأنا كنت فقط طبع صوتي الداخلي والحدث إلهام أعملي كده بعمل إلهام أسألي هنا بسأل. فهذه المؤسسة الرئيس تبعها كتير طيب طيب طيب, فكان صعب الوصول لإله, الإدارة كانت صعبة, وأنا هذه المؤسسة هم عندهم مكتبة, أنا كنت في الجامعة وكنت أروح للمكتبة أدرس, يعني المؤسسة عندهم مكتبة لتحت. عشان كده تعرفت على المؤسسة والأوضاع, بس كنت أشوف بنات ساكنين فيها بس أنا ما كنت ساكنة فيها, أنا كنت عند عائلتي فسبحان الله يعني كنت متعودة على المكان لأنه أروح للمكتبة اللايبرري. فسبحان الله لما قررت قلت ليش ما أسكن فيها وبعد عن المشاكل العائلية, فسبحان الله رحت للإدارة ما سمحوا لي, ما سمحوا لي أتكلم مع الرئيس, يعني no way there is no chance. فسألت السكيورتي جارد قال لي تريدي تحكي معه روحي هذه سيارته واستنيه, واستنيت 4 ساعات جنب سيارته وإجا, والله العظيم 4 ساعات وأنا واقفة. إجا وقلت له السلام عليكم أستاذ, أنا عندي ظروف عائلية وأنا متمسكة بدراستي وأنا أريد بس راحة بال ومكان أستقر فيه أركز على دراستي.
0: مكان آمن,
2: مكان آمن, هو بيتي كان آمن, عائلتي كلها الأمان, بس هذا الظرف كان أصعب من طاقتي أتحمله, وكنت لوحدي ما معي أبي ما معي أمي, يعني كان كل شيء صعب هذه المرحلة. فقال لي شنو أقدر ساعدك يعني من عشان يتدخل مع العائلة. قلت له لا لا أنا بس أريد مساعدة إذا ممكن أسكن في المؤسسة, أنا أعرف ما يقبله لأني أنا من نفس المدينة. قال لي أوكي بكرة تجي ساعة 8 راح يعطوك كل شيء. ف
0: الحمد لله ممتاز, كثير كثير متشوقة نسمع أكثر, وكلنا متشوقين نسمع أكثر, بس خلينا ناخذ بريك نسمع أغنية ونرجع.

0: I love you.
1: إلهام، بعد القرار الكبير اللي أخذتيه ورحتي على الجامعة، أحكينا الآن على كيف حسيتي الترانزيشن، هالمرحلة الانتقالية من بيت عائلتك لسكن جامعي، وكيف كنتي بتشتغلي ومع الجامعة، يعني كيف كانت كل مصاريفك، كل يعني الروتين تبعك، أحكينا شوي.
2: أوكي، أول شيء نحكي عليه هو لحظة أخذ القرار. كانت ليلة، أصعب ليلة في حياتي، عشت كتير من التحديات، لكن هذيك الليلة عمري ما أنساها أبدا أبدا أبدا، لأنه لما هذاك الأستاذ صاحب يعني رئيس المؤسسة لما قال لي أوكي come tomorrow الساعة 8، يعني فتح باب بالنسبة لي، باب نجاة، باب أمل، باب يعني فتح لي فرص. فلما جيت البيت ولازم أخذ القرار أني أطلع من البيت، وأنا بالنسبة لي يعني صعبة صعبة جدا، أنا أعرف عائلتي، عائلة كبيرة ما راح يقبلوا أو يرضوا، إحنا عائلة كذا كذا، كيف إلهام تروح تسكن في سكن مع الطلبة وعائلتها كبيرة وفي المدينة كلها، يعني أي عائلة ما راح تقبل أو ترضى. أوكي، فهذيك الليلة أتذكر نمت للساعة 3 الصبح، جمعت ملابسي، جمعت ماي سوت كيس، وشوف جالسة كده وشوف في السوت كيس وعم فكر يعني I do it or I don't do it، أعملها ما أعملها، يعني هذا القرار أنه you do it or you don't do it أصعب شعور، لأنك تتحدى شخصيتك، تتحدى خوفك، تتحدى الأعراف، التقاليد، تحديت كل شيء في سبيل مستقبلي، في سبيل رغبتي في الدراسة بظروف حسنة، بنفسية حسنة، لأني أنا كان ممكن أضل في بيت عائلتي، بس النفسية كانت راح تكون كتير تعبانة، كتير كتير كتير، ممكن ما أتمم دراستي. المهم، فأتذكر هذه الليلة كان صعبة، أخذت القرار، نمت ساعتين، 3 to 5 الصبح، فقت 5، وكان لازم أطلع من البيت ما يسمعني حد. هذه كانت أصعب أصعب أصعب ليلة قلت لك، لأنه جدتي في البيت، كل شيء في البيت، أنا طلعت قبل ما يصحوا يعني، رحت ستريت لهذاك المكان، لأنه هو قال لي جي 8 الصبح، ولقيت كل شيء ready for me، عطوني غرفتي بماي بلانكيت، ماي واردروب،
1: يعني in a way الحمد لله انك لقيتي اللي وقف معاك، ولقيتي مخرج الخوف بتاعك، يعني ما هيش سهلة، ولا ما هي سهلة إلهام.
2: يا هي مو سهلة، لما طلعت وعائلتي عرفوا، لأنه صح ودس إلهام وينها إلهام، كانت في سيدة مع عائلتي في البيت، قالت لهم، لأن قلت لها أنا طلعة، هي بكت لي، الكل بتبكي، قالت لهم إلهام راحت، فإجوا عندي المكان الجامعي، هو مسكن الجامعي، مؤسسة دار الطلبة، فحاولوا يقنعوني، البابا جاء، كل شيء جاء، ماي كوزنز، العائلة كلها جوا، يحاولوا يقنعوني أرجع البيت، قلت لهم أنا والله العظيم لو كان في أمل صغير أني أرجع أرجع، بس أنا عام ونصف وأنا بشرح لكم ظروفي وشنو صاير يعني معي وهذا، فما حد فهمني، فأنا أخذ قرار في سبيل يعني مستقبلي ودراستي، وأنا بس أريد راحة بال يعني. بعد كده أسبوعين تقبلوا وخلص، فسكنت في هذا المؤسسة، وبدت حياة جديدة، تشالنج جديد. شنو هو التشالنج؟ أنك تكوني المرأة والرجل، تكوني الاندبندنت اللي عمرها 18، تكوني الطالبة وأم وأب وأخت وطبخة، كل شيء يعني، تطبخي لنفسك، تشتغلي، لازم أشتغل عشان هذه المؤسسة، كان لازم تدفعي، هي مو مثل السكن الجامعي مجاني لأنه تابع للجامعة، بس هذه مؤسسة أنا قلت لك عندهم رسوم كنت أدفعها، لازم أدفع كل 3 أشهر، فكنت لازم أشتغل، ولأني أسطر على هذه الكلمة، لأني أخذت هذا القرار فتحملت مسؤوليتي. ما اتصلت أي أحد أنه أعطيني عشان أدفع مصاريف الكراء الطعام، لا أفل. إذا حسيت إذا قلت لهم أعطوني يعني فشلتي. Yes. So أنا تحديت العيلة، تحديت كل شيء. I will do it myself بنفسي، أو يعني I will do it myself. There is no other option. That's it. ويا كانت صعبة مرحلة، كانوا أيام.
1: كنا الآن خدت القرار وأنت ساكنة الآن في مكان اللي أنت مرتاحة فيه نفسيا، صح أنه الآن تشتغلي أكثر ومسؤولة، عندك مسؤولية أكثر، بس حكينا الآن على الروتين تاعك بين الجامعة، ولأنه في أكيد في طلبة يسمعونا حتشجعيهم شوية بين الحياة والشغل والجامعة والامتحانات، وحكينا شوية على هالمرحلة.
2: هي أكيد مرحلة تريد شجاعة وانضباط، يعني لأنه كنت في الجامعة أدرس بارت تايم، يعني يكون بس نص اليوم مو اليوم فل، فكنت أشتغل البارت تايم يعني، وأي شغل مناسب مع دراستي كنت أقبله. أنا كنت أدرس اقتصاد وبزنس مانجمنت، بس اشتغلت عند طبيب، يعني أنا ما كان عندي هدف ألاقي شغل يفيدني في my CV. For example, I just want to pay my rent and my food and my clothes. So اشتغلت في مدرسة سياقة أتذكر، وفي نفس الوقت أنا طالبة أدرس وامتحانات وكل شيء، ويعني درست اشتغلت يعني different jobs. في اللي طولت فيهم 3-4 شهور، في بس شهر، كانوا يعني part time jobs.
1: أكيد الطالبات والطلبة الآن يسمعونا حاسين بيك. إحنا رح نتوقف شوي ناخذ break، ورح تحكينا لما نرجع عن وصولك لبريطانيا ورحلتك وكيف جيتي لبريطانيا. إحنا جدا جدا متشوقين.

0: متحمسة أنا إلهام نعرف كيف جيت بريطانيا. أحكي لنا قصتك كيف؟
1: بالنسبة لقصتي كيف سبحان الله صار النصيب وجيت بريطانيا، كيف قلت لي قبل أني كنت أشتغل أي فرصة تجيني أشتغل مع دراستي، أدرس أشتغل أدرس أشتغل. فآخر وظيفة اشتغلتها كانت في الأول كانت ريسبشنست في هوتيل، يعني كنت على ريسبشن. هم يعرفوا أني أنا أدرس اقتصاد ومحاسبات، فكنت كثير أخذ جانب الريزرفيشنز ومع الحسابات، يعني حسابات اليوم. بس سبحان الله يعني أنا شخص كثير مخلص عن في شغلي، يعني ما عندي كذب ولا غش أبدا، فكنت أقوم بشغلي على أكمل وجه مثل يقولوا. فصاحبة الهوتيل هي كانت برتغالية الله يذكرها بالخير، يعني حبت شغلي كتير. فمع الوقت أنا ترقيت للليفل مانجر، لأنه أنا كشفت لها المانجر اللي كان بينصب، يعني كان ما شاء الله يعني عمل تروى على بنقول على ظهرها. فهي صارت تقفية أنا أكثر، صارت تقول لي ابعتي لي إيميل في هذا الإيميل مو هذا الإيميل، لأنه بتعرف أنه هو بيشوف هذاك الإيميل. فصارت بيننا ثقة وعلاقة جميلة. بالنسبة لي هذه كانت أجمل وظيفة وتجربة، لأنك صقلت شخصيتي من ناحية الدراسية والمهنية.
2: Skills.
1: Yeah. لأنه أنا كنت أدرس اقتصاد ومعاه بزنس مانجمنت، وأنا دخلت بس يعني ريسبشنست في الأول. بس سبحان الله يعني لما صرت مانجر يعني صرت أتكلم، يعني مثلا الهوتيل أتشيك دي ستوك في الطعام في المطبخ في الموظفين، أنا أدفع لهم رواتب، صرت أخذ كل الجوانب كنت متكلفة بها. فأنا كنت يعني بالنسبة لي تشالنج، أوكي راح أعملها، I'm gonna do it، أوكي. بس سبحان الله هلا يعني سبحان الله لما أربط هذه الإكسبرينس مع إلهام ناو أحمد الله كثير، لأنه أعطتني تجربة كبيرة. تحملت مسؤولية في عمر أنا عندي 20 سنة تخيلي، وأنا أدير فندق يعني ليس بشيء سهل أبدا، وأتكلم لغات وتعامل مع وكالات سياحية وأخذ مواعيد وأشوف كل شيء، يعني كل شيء.
2: يعني جهزت أنك تسكني تشتغلي بالخارج يعني yeah. سبحان الله.
1: Yeah. فهذه الوظيفة سبحان الله كانت باب فعل جميل ورزق جميل. أنا سبحان الله اشتغلت فيها، يعني كان تركيزي على الشغل ودراسة، شغل ودراسة. من بعد دراستي صارت شوية ضغط، المهم كان لازم يعني أترك الشغل. فهي صاحبة الهوتيل

0: اتذكر كانت تبكي، قالت لي نو ما راح الاقي مثلك. قلت لها لا والله انا هاف تو جو، انا دراستي بالنسبه لي اول شيء، انا تحديت عائلتي عشان دراستي. قالت لي اللي تريديه انا اعمله، تريدي ضبط وقتك؟ قلت لها لما شفتها متمسكه فيا وتبكي وحسيت انها يعني كثير كثير متشبته بي لدرجه ان ضعفت قدامها، يعني ما قدرت اقول لا، بس قلت لها والله دراستي ما درست. المهم قالت لي show me your time للدراسة، توقيت الدراسة وريتها، قالت لي اوكي هذا الوقت انت تجي وتشتغلي، والوقت اللي انت ما تكوني انا راح اكون واقفة. قلت لها تمام. هذا كان بداية شهر 9، لان قبل كان صيف كنت اشتغل، ما كانت عطلة
1: full time.
0: Yeah. قبل كان يعني ما في دراسة، كان عطلة صيفية فكنت اشتغل full time. Yeah. صار ضغط لما صارت الدراسة كمان والوقت يعني. فسبحانك يا إله، شوفي المعجزة، شوفي ربي كبير كيف ربي يسر لي يعني خطوة بخطوة. هو يعني ربي يريد يشوفني في مكان، فكيف هداني لهذا الطريق يعني. إلهام ضلي، ما تقولي لا أوكي، لأنه رزقك رح يجي هون. فسبحان الله بعد 10 أيام بالضبط جاء زوجي وإجا للفندق عندنا، and هو أنا ما كنت يعني أعرف هو مين ولا يعني. إجا ضيف للهوتيل مع his cousin ابن عمه وصديقه، اكتشفوا مراكش أول مرة. فهناك سبحان الله هو شافني أول شيء قال she will be my wife، يعني هذه راح تكون زوجتي، يعني شافني ما فكر شيء تاني، قال يعني سبحان الله she's the one.
1: From first sight.
0: Yeah, وسبحان الله. بس أنا لما شفته أنا سبحان الله لما شفته تعاملت عادي، لأنه بالنسبة لي كان كأي زبون يجي للفندق. فجلس عندنا أسبوع، ففي الأسبوع هو كان عم يحاول يتكلم وما يتكلم، وأنا يعني ولا هنا.
1: أنا في
0: إيه
1: ولا
0: إيه؟ أنا في إيه ولا إيه؟ أنا دراستي بلشت وأركض من الصباح لليل ماراثون، I swear is ماراثون من الصباح والليل أنا أركض. إذا عندي دراسة الصبح أدرس ومستريت من اليوني من الجامعة للشغل، أشتغل أشتغل أشتغل مثلا 9-10 الليل، أروح أنام، بكرة مثلا الدوام 8 دراسة ساعة 2 ظهر، just I have like a small break I eat something، أكل شيء أروح أشتغل أو أروح أدرس على حسب التوقيت. فهو إجا في هذه الفترة فشافني كثير بزي، هو كان يقول لي هاي يعني يسألني أسئلة تافهة، يجي عند المكتب شنو تنصحيني أعمل إكسكورشن، أقول له روح المكان وضبط له مع أصدقائه يعني رحلة اكتشافية، راحوا شلالات وكده، هذا من جانب شغلي يعني، بس هو كان يريد أي سبب يتكلم معي. فراح خلص الأسبوع رجع للبريطانيا هو، أوكي باي باي يعني بالنسبة لي عادي زبون إجا راح، بس هو أخذ رقمي من الـ من الـ من العمل. بعدين جاني بعد كده 4-5 أيام جاني مسج واتساب وقال لي هاي لك أنا اللي كنت في الأوتيل وهذا وهذا. أوكي قلت لي إيه تذكرتك، تمام هذا تمام. قال لي يعني شوفي I'm really serious وأنا شفتك حسيت شيء يعني حسيت بكليكت يعني we are like سبحان الله. هذا يعني هذا إحساس يجي من عند الله لما يكون الشخص هو المكتوب، تحسي انه ما تفكري ما بتشوفي ما تسمعي، تحسي انه شيء يدفعك يعني يقولك say yes you know. So انا قلت اتذكر يعني انا قلت انا ما اعرفك، انت جيت عندنا زبون انا ما اعرفك، اوكي ان شاء الله ارجع الشهر الجاي واشوف يعني اذا في شيء متوافق بيناتنا ان شاء الله خير. قال لي اوكي. في هذه الفتره اسبوعين كده 3 أسابيع كنا بنحكي كل يوم يعني عادي واتساب، فنتعرفنا كتير كتير على بعضنا. فقال لي شوفي أنا جاي شهر 10، لأنه هو شهر 9 راح شهر 10 راجع. إجا شهر قال لي شوفي أنا جاي شهر 10 call your family تصلي بعائلتك well, let's make it official يعني. قلت له أوكي. أنا حبيت أنه هو he is serious. وأنا من النظرة الأولى من الأسبوع اللي كان معنا في الفندق حسيت إحنا بنقول في المغرب ولد الناس ولد ولد متربي محترم ما قلل حياء ولا عمل أي حركة ولا أي شيء, وجنتلمان يعني تصرفاته يعني very gentleman. فسبحان الله إجا في شهر 10 وتعرف على العيلة وصار كل شيء official وخطبنا وحياة حلوة
2: على بريطانيا. ولازم تحكينا, رح ناخد بريك صغير وتحكينا على لما وصلتي بريطانيا تغير اللايف ستايل تبعك ولا كملتي في نفس اللايف ستايل.
0: تمام
2: رح نرجع

0: يلا احكي لنا إلهام عن وصولك لبريطانيا وكيف كانت حياتك، كيف اندمجتي، يعني كيف حسيتي الفرق بين خليتي بلدك وجيتي عشتي هنا؟ احكي لنا شوي.
1: أكون صريحة معك، تشالنجز اللي عشتها في حياتي ولأني تغربت في بلدي من بيتنا، حسيت بريطانيا شيء عادي، يلا عادي مثل next day، يوم الثاني I swear it was like this.
0: كأنه جهزت يعني من قبل، سبحان يعني الله الرحلة تاعك
1: إيه؟
0: اللي فتت عليها كلها جهزاتك
1: حتى أي جهزات. أنا أشوف الناس مثلا أحكي على العربيات والمغربيات مثلا يجوا لهذا البلد أو أي بلد يعني غربة، يعني تكون صعبة لأنها تفترق على عائلتها. أنا عشت هذا التمزق، عشت قبل فقويت هذا المناعة أنه I can live on my own، أقدر أكون لوحدي، اكتفيت بنفسي، فعشتها قبل. فسبحان الله تعرفت على زوجي، كتب الله جيت بريطانيا. I remember قبل ما أتزوج حتى يعني نتفاهم على الأفكار والشخصية، وهو شاف روتيني وشافني يعني busy woman، أدرس أشتغل يعني always busy، لأنه أنا كتير طموحة، يعني إذا كان عندي بس يوم ما في شيء، ما عمل شيء، أحس بالذنب. أقسم لهلا now every day I have a routine، calendar، my calendar is full.
0: يعني اسمها
1: discipline، يعني تعيش مشان هدف وأهداف، وهذه أساس الحياة. عشان كده الناس اللي يجيهم اكتئاب لأنه ما عندهم أهداف، والله إذا عندك هدف تعيش بعندك أمل وطموح وسعيد وشغف، وكل يوم يجي وانت متأمل لبكرة. المهم فقلت له اوكي انا هذه شروطي، اني اجي لبريطانيا يكون نفس روتيني كيف ما عرفتني اول يوم في المغرب، ادرس اللي انا اريده، اروح للجيم كيف ما كنت راح الجيم في المغرب، اعمل صداقات او اي شيء، يعني او انا ليف ذا سيم روتين، نفس الروتين. يعني أنا ما كنت أعرف الوضع في بريطانيا كيف، يعني راح أضل في البيت مع فالمهم فما حزبنت الحمد لله، يعني هو شاب مثلي، نفس الجنريشن، نفس المونتاليتي، and he's very supportive، يدعمني في كل شيء الحمد لله. فقال لي أوكي I'm with you، I'm with you.
0: حكي لنا كيف دخلتي ريادة الأعمال.
1: أوكي فراح أختصر لك بسرعة. لما جيت كان في ممكن أني أدرس اقتصاد وبزنس مثل ما كنت أدرس في المغرب، لكن قلت سبحان الله، هون سمعت الصوت الداخلي والحدث اللي قال لي إلهام what do you like to do. أنا أحب كل ما هو متعلق بالطبيعة وبالمواد الطبيعية وكل ما يخص الجمال، العناية بالبشرة والشعر وكل شيء إلى آخره. فدرست في بريطانيا، أخذت دبلومة وصرت يعني فورمولاتر، يعني شغلي لابوراتوري، مختبرات، نصنع كوستميتيك بس نصنع ونخترع المنتج، نخترع الفورمولا، مو بس نصنع، في اللي يصنع وفي اللي يبتكر أصلا الفورمولا. فأنا هذا الشيء تخصصت فيه. كيف؟ فدرست على البشرة والخلايا وتعمقت فيها، يعني كيف نعرف المشكلة عشان يعني
0: هذه لازم حلقة وحدها
1: إن شاء الله. فالمهم سبحان الله درست سنتين، أخذت ماي دبلومة. لما أخذت ماي دبلومة أنا ما كان عندي هدف أني أعمل براند، كنت بس أدرس لأن أحب هذا المجال. بعدين شفت صديقاتي اللي معايا في المدرسة يقولوا أوكي they used to tell me، يقولوا لي أنا عملت ماي براند، أنا عملت ماي براند. فأنا قلت لهم أوكي that means I can do my brand as well. فقالوا لي oh yes you can، تقدري. فهون جت الفكرة، فعملت ماي كومباني، شركتي في 2017. واو. وبديت البراند وبديت بأول منتج، وكانت تجربة very challenging بس حلوة، تبحث وتدرس، وخرجت أول منتج وبعدين تاني منتج. هلا عندي تقريبا أكثر من 20 منتج، يعني البراند هلا 8 سنوات and is doing well والحمد لله. عندنا زباين من 5-6 سنوات، يعني هذا يدل على أنهم يحبوا البراند and they don't change it.
0: هاي لازم حلقة واحدة حتى تحكين على إلهام ريادة نتاعك وعلى رحلتك في مجال ريادة الأعمال كامرأة عربية في بريطانيا.
1: بس النصيحة اللي نقول أي واحد عنده أي هدف يبدأ أن ما يوقف. المشكلة كلهم بيوقفوا. لازم consistency, استمرار وإيمان أنك رح توصل.
0: شكرا إلهام. خلينا ناخذ break ونرجع.

إلهام، شكرا من القلب، شكرا لأنك شاركتينا قصة شخصية جدا وفيها كثير من القوة وكثير من الصدق وكثير من الفولنربيليتي. وهو مش سهل أبدا أن الإنسان يحكي عن لحظات كان فيها مكسور أو خايف أو ضايع، فشكرا لصدقك. لكن وأنا بسمع قصتك اليوم كان في فكرة عم تتكرر بالي طول الوقت، إنه أحياناً أكثر مكان خطير ممكن نكون فيه مش القاع، the rock bottom. يمكن الناس تتوقع وتقول إنه القاع هو أخطر مكان، لكن لا، أحياناً أخطر مكان هو الكومفورت زون، أنك تتحركي وأنك تكوني بمكان مش سعيد بس مش سيء، أنك تقولي هذا المكان مش مريح بس مش مؤلم. هذا يكون مثل الموت البطيء، مكان يخليك تعيشي كل يوم نفس الشيء، نفس التعب، نفس عدم الرضا، نفس الحياة اللي ما تشبهك، لكن الأمور ماشية. وهذا أحيانا أخطر بكثير من القاع، لأنه تكون لحظة صحوة، لحظة تقول لك ما عاد في مجال أكمل هيك، فهي مرحلة لبداية التحول. وأنت يا إلهام، هذا اللي صار معك، كان عندك خيار تبقي بنفس المكان وتأخذي دور الضحية وتقولي الحياة ظلمتني وتبكي على اللي صار وتنتظري يجي حد ينقذك، أو تأخذي القرار المرعب، القرار اللي ما فيه ضمانات، القرار اللي ممكن يغير كل شيء، قرار أنك تنقذي نفسك بنفسك، قرار أنك تقولي ما رح حد يجي يخلق حياتي غيري، ما في حد ينقذني غيري، أنا مش شخصية ثانوية، أنا البطلة بحكايتي، the main character. فهذا القرار كثير ناس يخافوا ياخذوه، لأنه القرار مسؤولية، وأحيانا حتى لو الوضع سيء مألوف it feels safer من المجهول يعني. لكن الحقيقة أحياناً الحياة اللي تبان آمنة هي اللي تقتلنا شوي شوي. ولهذا إذا في درس اليوم فهو، إذا كنت اليوم بمكان تحسين أنه مش شبهك، علاقة، وظيفة، حياة، طريقة عيش، نسخة من نفسك، اسألي هل أنا فعلاً مرتاحة ولا بس متعودة؟ لأنه في فرق كبير بين السلام والتعود، بين الراحة والاستسلام. أحيانا القرار اللي يخوفك أكثر شيء هو نفسه القرار اللي يحرك، مش معناتها كل قرار يكون بيرفكت، بس حتى القرار الغلط يعلمك، بيحركك، بياخذك لمكان جديد. لكن الجمود يعطيك شيء. ولهذا سؤال هذا الأسبوع لكل اللي عم تسمعنا، أنت وين بحياتك؟ تختاري البقاء بس لأنك خايفة من القرار؟ ما هو الشيء اللي تعرفي بقلبك أنه لازم يتغير لكن مأجلاته؟ فكري فيه بصدق، لأنه يمكن القرار اللي خايفة منه اليوم هو بداية حياة جديدة ما كنت تتخيليها. فقبل ما نختم بشكر كثيرا ضيفتنا